شوف الاخ اللي كذا في لما تنسى اللي في لما تنسى الصف شوف داك السمو المول الشمال ديالك انا كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد انا غادي نعطيهم واحد